جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخطب المكتوب ما يخطب الرمان لي مو يدغن سيوبا دفين

0: بس ما رجعوش تاني
1: ولا
0: قلنا طيب خلاص انا في
2: Kuzio,
1: kalau
2: belum masuk, kita

فاجاني لي جاي كلار انا موسى المالك مالك جاب عبد الله مالك جاب عبد الله نتشاك نجاي جيب جاب عبد الله نتشاك نجاي علي جاب مريم نتشاك نجاي

موجود مريم بابا كرجي محمد سيسا مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي جي مغلب ما شام غرب مكما ما شام فلان منتوار يول وشزد واي برمالار بولي بوش Yeah, I got a job.